0: شوف الله يخليك لما تسالي لما تدوز السوق شوف داك السمر المول الجمال ديال الكرافان ودرا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Freunde, Sonne, Spaß, yeah. Urlaub, kurze Hose, Schabernack.
2: So, summer.